الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه.

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت.

الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

ولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا

يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا

عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خف

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة.

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين

يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين.

الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

تثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

كان لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها.

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله

بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم

ومع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم

عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

نزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح.

هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

أقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربي

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم

الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من

أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

احر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا

سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت

ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كان

الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.

أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

يبدأ من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

شكور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم

به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا آتوا ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

انصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عند

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي.

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

إليهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب.

أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه

الأب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي

السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا

أوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانهم.

يعلمون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل

تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

وَأَوْحَيْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.

من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما

أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتي

تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرف

بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

يعلمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله.

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من هم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

حقه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقين

عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

مبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

أمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد

واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا

حافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعل

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلق

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم

الأولين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

أآل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

يستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسك

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا

الشياطين يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عليهم

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

الغفور الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا

رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع

ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا.

الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حمل

وقيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب.

كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.

إياكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعوكم

بهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى.

إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من

وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

0: 99.9.
1: 99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانتي تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدلة والفاصلة والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس
14: شاي الكابوس
2: شاي الكابوس
3: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
21: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: اسمعها تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
19: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
16: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
18: شكراً بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت، أوه ليخا.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير وصباح القلوب التي تؤمن دائما بعد أن كل راحة بعد كل تعب يوجد راحة وبعد كل ليل فجر ونهار وأمل جديد وبعد كل دعاء استجابة. اجعلوا الأمل رفيق دربكم ويومكم وابتسموا للحياة فربما تكون ابتسامتكم سببا في إسعادكم.

وصباح الأمل الذي يفتح لنا أبوابا ظنناها مغلقة. لا تيأسوا، فكل يوم جديد يحمل فرصة جديدة، وكل شروق شمس يعمس لنا ما زال في الحياة الكثير من الجمال. ومع عدلية FM دائما الأمل يتواجد ويتجدد.

يا صباح الحب والأمل، صباح لكل من جعل قلبه واسع للمحبة ولسانه عامر بالكلمة الطيبة وروحه مملوءة بالتفاؤل. اتذكر دائما أن أجمل الأشياء تبدأ بابتسامة وتنمو بمحبة وتزدهر بالأمل. في هذا الصباح دعوا قلوبكم دائما تتنفس الأمل وانسوا ما أثقلكم بالأمس. الحياة ما تتوقفش عند لحظة حزن، بل هي تمضي دائما بمن يؤمن أن القادم أجمل بإذن الله. كل صباح يتجدد أو تتجدد أعمارنا وتتجدد أنفسنا. في كل صباح تأتي لنا رسالة من الحياة تقول لنا ما زالت الفرص موجودة وما زالت أحلامك تستحق أن تسعى إليها. استقبلوا يومكم بقلوب مفعمة بالإيمان وقوة الحب بالله وعقول مليئة بالتفاؤل، وأرواحكم دائما اجعلوها تنشر الحب أين

0: صحكم دائما، نتمنى أن يكون لا ينتهي بالأمل وقوة الإيمان. أسأل الله دائما أن يملأ قلوبكم راحة وبيوتكم محبة وأيامكم بركة، وأن يجعل كل خطوة تخطوها دائما نحو الخير والتوفيق والسعادة الدائمة. صباح الورد على دنيا اف ام، معكم سمية سمير. ومتابعين الأحبة، يا صباح الورد عليكم على برنامج صباح الورد على عدنية اف ام في هذا الصباح الذي يتجدد، الأسبوع الجديد لهذا اليوم وبداية جديدة وبداية دوام جديد. أكيد الناس اليوم انطلقت إلى الدوام بطاقة جديدة ويوم جديد. نتمنى لكم الأمل والتفاؤل والحب دائما في كل شيء تعملوه، دائما يا رب السعادة ما تفارقكم. اليوم حابين نكون معكم بموضوع مختلف تماما عن المواضيع التي فاتت. موضوعنا اليوم بيكون أسري اجتماعي، فحابين أن تكونوا معنا وتجاوبونا على أسئلتنا. هل أنتم من الناس اللي بتمارس ثقافة الحوار داخل الأسرة أم لا؟ وأيضا قبل ذلك دعونا ننتقل إلى أحوال الطقس لهذا اليوم. طبعا كما استمعنا وكما رأينا وشاهدنا أنه اليومين هذين اللي فاتوا كانت الرطوبة عالية، وأيضا كان في أمطار في بعض المناطق. لذلك دعونا ننتقل إلى أحوال الطقس لنتعرف أكثر كيف كان الطقس في هذه اليومين، بحكم أنه من الجمعة والسبت ما كناش معاكم، لكن أكيد حابين تعرفوا إيش آخر أخبار أحوال الطقس، فخليكم معنا.
1: حالة الطقس

مستمعينا الكرام، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة لهذا اليوم الموافق 28 يونيو 2026. في المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئياً مع هطول أمطار مرعب أو عفوا رعدية مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء بالمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة، وأيضا أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات مثل المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، الضالع ولاحق، وأيضا غرب كل من صنعاء، عمران، صعدة خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تتشكل الشبور المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. أما بالنسبة للمناطق الصحراوية فهو طقس صحو مغبر نسبيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية. الرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب بوجه عام، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 38 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي وساحل تهامة وأيضا المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، حيث تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 حقدة.

والطقس في كل من عدن فهي 30 إلى 37 درجة مئوية، أما الطقس غائم جزئيا ومغبر نسبيا. بالنسبة لمحافظة المكلا فدرجة الحرارة هي 29 إلى 36 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا واحتمال أمطار متفرقة. أما بالنسبة لزنجبار فالدرجة أو درجة الحرارة هي من 29 إلى 40 درجة مئوية، أما الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال وجود سحب ركامية. وفي الحوطلة درجة الحرارة من 29 إلى 41 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا. أما حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو خفيف إلى معتدل، الموج يضطرب أحيانا. في السواحل الشرقية معتدل إلى مضطرب الموج، شديد الاضطراب أحيانا. بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل، الموج يضطرب أحيانا. في أرخبيل سقطرى فهو معتدل إلى مضطرب والموج شديد الاضطراب أحيانا. وهنا ينبه المركز الوطني للأرصاد في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، أيضا لبرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن. يحذر المركز لاضطراب البحر وارتفاع الموج في باب المندب وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى. مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، كانت هذه أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة بإذن الله لهذا اليوم 28 من يونيو 2026. إذن إليكم أسعار الصرف، لن نكرر، ولكن الصرف إلى الآن مستقر كما هو متعارف فيما سبق، مقابل الريال اليمني الدولار كما هو، وأيضا السعودي كما هو، ليس هنالك تغيير، ونتمنى التغيير للأفضل بإذن الله. إذن

الكرام متابعينا الأحبة، طبعا كما عودناكم أن نطل لكم دائما أو نطل عليكم دائما بموضوع مهم في صباح الورد، إن كان اجتماعي أو كان أسري أو كان صحي. فاليوم معنا موضوع مهم جدا، نتمنى أن تكونوا معنا في هذا الموضوع ونستمع إلى تعليقاتكم إلى آرائكم وأن تنقلوا لنا تجاربكم. إذن الاتصال معنا، تواصلوا معنا على 774-8-99-99 أو عبر الأرضي 028-5188-8. إذن موضوع اليوم يتحدث عن هل تمارس ثقافة الحوار داخل أسرتك؟ طبعا كما نعرف أعزائي المتابعين والمستمعين إن الأسرة هي المدرسة الأولى اللي يتعلم فيها الإنسان الحب والاحترام والثقة وكل الصفات والمميزات، وهي اللبنة الأولى والبنية التحتية الأساسية. لذلك القيم جميعها في هذا الإنسان أو في هذا الشخص لا تنمو من تلقاء نفسها، بل دائما تحتاج إلى وسيلة تجمع القلوب وتزيل سوء الفهم، وهذه الوسيلة هي الحوار. الحوار دائما ما يعطي أو يجعل الشخص يكتسب صفات ومميزات وقيم وأشياء تجعله ينمي شخصيته وينمي كل مواهبه، وأيضا تقوي شخصيته بشكل كبير وتجعله يتعامل بشكل أجمل وشكل أرقى وشكل أفضل مع من حوله. في ذلك كم من مشكلة دائما نتلقيها كان يمكن أن تنتهي بكلمة هادئة، وركزوا على كلمة هادئة، ممكن كانت تنتهي بمجرد ما يحصل أي مشكلة، ممكن الكلمة طيبة تكسر الحجر كما يقال. وكم من خلاف كبير تسبب يعني كم من خلاف يحصل بين الناس وتسبب بكثير من المشاكل والجمود والبرود وإلى آخره أحيانا، وأحيانا إلى تفاقم المشاكل بشكل كبير، وذلك يكون بسبب الصمت أو سوء الفهم. لذلك اليوم حبينا حتكون حلقتنا عن أهمية الحوار داخل الأسرة، بحكم أن الأسرة هي الأساس، هي الملجأ الأول والأساسي، هي البنية الأولى لكل شخص، هي الكيان الأول لكل شخص. لذلك الحوار مهم جدا جدا جدا في الأسرة، بين الزوجين، بين الأبناء، بين الأخوان، بين العوائل، بين الجيران، في العمل، في كل مكان الحوار هو مهم جدا. إذا تعلمنا أن نمارس ثقافة الحوار بشكل جيد وبشكل راقي وبشكل مناسب في الأوقات المناسبة، نستطيع أن نتعلم نستطيع أن نتعامل مع بقية المجتمع. طبعا متابعينا ومستمعينا، أنا مش قادرة الآن أستقبل أي اتصال بحكم أنه الفاصل الإعلاني مشارف معنا على الظهور، ولكن إن شاء الله بستقبل اتصالاتكم بعد الفاصل. خليكم معنا بعد الفاصل، نستكمل معكم موضوع اليوم وندخل بالنقاشات والنقاط المهمة. خليكم معنا في عدنية FM، معي أنا سمية سمير، وانتظر اتصالاتكم، تروحوش بعيد.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
13: نحن نوفر لك الراحة
12: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: سبب شفاؤك.
13: سبب شفاؤك.
12: بإذن الله.
13: بإذن الله.
12: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
14: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
15: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
14: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها تعشقها.
1: ما أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عزيزي السائق، عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
0: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن زائف ام.

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عادلية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة أينما كنتم في عدنية اف ام وبرنامج صباح الوردة. ونرجع لموضوع حلقة اليوم اللي ناقشناه بشكل بسيط قبل الفاصل الإعلاني، ونذكركم أنه ممكن نستقبل اتصالاتكم الآن بعد الفاصل على رقمنا التالي 774-689-99 أو عبر الأرضي 02-851-88. إذا مستمعين الكرام، كما قلنا أن الأسرة هي الابنة الأولى والكيان الأول لكل شخص في بناء كل القيم والأخلاق والشخصية وتقوية الشخصية أيضا. فلذلك أهم ما يجب أن نزرعه ونمارسه في حياتنا في أسرتنا مع أطفالنا ومع أفراد الأسرة معنا هو الحوار، الاحترام والثقافة والاحتواء. لذلك خلونا نقول إيش هو الحوار. طيب يا جماعة الخير، طبعا الحوار هو مش كلام وخلاص أو لوك زي ما بعض الأهل يقولوا، بس بطل لوك أو بس بطل الكلام الكثير، أو بيقنعوا بعض الأشخاص لما حابب أنه يجي يتكلم أو يجي يفضفض أو يجي يعاتب، فدائما بيلاقي قمع بشكل مش كويس بالكلام، فيجعل يجعل فكرة أو صورة للشخص ده أنه ما ينفعش على يتكلم، صوته مش مسموع، أنه ما عدلوش أهمية، أو أنه دي كل الأشياء تافهة، نوعا ما مشاعرك تافهة، شخصيتك تافهة، مش ضروري أنك تعاتب، مش ضروري أنك تقول آه. فلذلك يجب أن نمحي هذه الأفكار السلبية، وأن نطور الأشياء الإيجابية اللي تقوي هذه المميزات والعوامل لبناء الشخصية وتقويتها. ليش؟ عشان فيما بعد يقدر يتعامل مع المجتمع ومع الناس اللي من حوله، مع بعض المطبات اللي ممكن بيواجهها في حياته، عشان كمان في يوم من الأيام يمكن الشخص هذا يكون شخص في مركز قوي أو في مكان كويس، أو ممكن يكون سبب في فض خلافات أو أشياء كثيرة. فالحوار مهم جدا جدا. طيب إيش هو الحوار؟ كما قلنا الحوار الأسري هو أنه كل فرد في الأسرة يستمع للفرد الآخر باحترام، وعندما يعبر عن رأيه ومشاعره يعني يجعل الشخص الآخر يعبر عن مشاعره، أو بالذات نقدر نقول الآباء والأمهات يجعلوا أو أبنائهم أو الزوج يجعل زوجته والعكس، أنهم يعبروا عن مشاعرهم، عن كل ما يحتويهم من الداخل أو يوقعهم، من غير خوف، من غير تردد، من غير ما يحس أنه ممكن أنك تسخر منه أو ممكن تقاطعه. الحوار يعني أنه نكون دائما عند حسن الاستماع لبعض، مش هو زي ما قلنا كلام وخلاص دخل من أذن مخرج من الأذن الثانية، لا، هو عبارة عن كيف نعرف نسمع بعض، كيف نقدر نفهم ونقدر بعض ونتبادل المشاعر ونجاوب على الأسئلة ونرد على بعض المخاوف وبعض العتاب اللي ممكن يحصل مننا، مش خلاص وقعت لي راسي بلا لوك يلا خلاص، فلازم يكون هذه الثقافة متواجدة معنا. لازم يكون هنا بتقوي العلاقات فيما بين البين، فلازم نحن نعرف أهمية ثقافة الحوار، وأنه المفروض نحن نمارس الحوار مع بعضنا البعض، بالذات مع الأطفال في البيت. فثقافة الحوار ممكن أن نتجنب نحن من مشاكل كثيرة، من مصائب كثيرة في كل شيء. أنت هنا بتكسب ثقة طفلك، بتكسب ثقة زوجتك، أخوانك وإلى آخره. مثلا على سبيل المثال، لو لا سمح الله حصل شيء للطفل، تحرش أو اعتداء أو مشكلة أو هو سوى شيء، فثقافة الحوار وكسب العلاقة المتبادلة فيما بينكم أو الثقة المتبادلة فيما بينكم بتجي على الطفل أنه يتحدث معك لما بتسأله، ما بتخليش الطفل أنه ممكن يكون مكار أو خداع أو بيلف يدور أو بيخاف، لا، يعني بيتكلم بكل شجاعة وبكل قوة. كذلك المرأة أو الزوجة خلينا نقول أو الأخت أو الإبنة. فبالتالي نفس الخبر لما بيكون في ثقافة حوار مبنية ومؤسسة في هذه الأسرة أو في هذه العلاقات فبيكون في هنا ثقة قوية، فبتقدر أنها تتحدث بكل المخاوف بأي مصائب. أنت هنا ممكن أنك توقف مصائب كثيرة ومشاكل كثيرة. أتمنى لو أنا أتكلم كذا أنه كل واحد يفكر يقول أيوة فعلا أنا ممكن لو لا سمح الله حد تعرض للابتزاز، حد تعرض للاستغلال، حد تعرض للاعتداء، حد من الأطفال أو من النساء في أسرتي، أنا في من ممارستي لثقافة الحوار أنا بستطيع أن أبني أسرة صح، بستطيع أن أتجنب مشاكل كثيرة وأحلها قبل تفاقمها. خلنا نقول إحنا ليش نحتاج للحوار داخل الأسرة؟ ليش يعني يكون مهم جدا في حياتنا؟ ما أقول لكم ليش، إحنا قلناه في النقطة السابقة وبنقول الآن بشكل أكبر وتفصيل. نحتاجه يا عزيزي المستمع لأنه الحوار زي ما قلنا مش هو بس نحن نتكلم وبس، لا، الحوار هو أنه نحن نعرف نسمع بعض ونفهم بعض ونجاوب على الأسئلة وبعض العتاب. فلذلك الحوار يعزز المحبة والثقة بين أفراد الأسرة وكمان يقلل من الخلافات ومن سوء الفهم. فكم من مشاكل تتفاقم بسبب سوء الفهم والخلافات أو الصمت؟ بعكس الحوار دائما يفتح أبواب أو يفتح صفحات جديدة. أيضا يساعد الأبناء على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، وأيضا يقوي العلاقة بين الزوجين، وأيضا يجعل اتخاذ القرارات الأسرية أكثر مشاركة وتفاهم، وأيضا يمنح الأبناء شعور بالأمان والانتماء في هذه الأسرة. فجميل جدا لما يكون رب الأسرة عنده مثلا اقتراح أو عنده حياة أو رأي معين يعني حاب نغير الحياة، فحلو أنك تلوم أولادك وأهل بيتك وتعطيهم الرأي هذا وتتشاور فيما بينكم البين وتأخذ بآرائهم. هنا أنت بتعطي ثقة أكبر للأبناء ولأفراد أسرتك في أنهم شاركوا في هذا القرار وشاركوا في هذا الرأي واتخذت برأيهم بقرارهم. فعلا هنا شعروا أنه في أمان، في انتماء لهذا الكيان أو لهذه الأسرة. طيب اللي دائما بيضعف الحوار بين الأسرة ما هو؟ هو الانشغال المستمر للأسف، واللي إحنا الآن بنعاني فيه بشكل كبير بالهواتف ووسائل السوشيال ميديا للأسف الشديد، واللي الآن بنعاني منه بشكل كبير. يعني أصبحنا الآن متجمعين جسديا لا روحيا، أصبح تواصلنا فقط بالتواصل الاجتماعي حتى وإحنا جنب بعض، حتى لو أنا في غرفة والآخرين في غرفة أخرى. للأسف الشديد أصبح في تفرقة كبيرة وعدم تواصل بيننا البين. بنرجع لبعض النقاط اللي بيضعف حوار الأسرة، ولكن معنا اتصال. خلونا نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: صباح النور وصباح الورد والسرور عليكم.
0: صباح الفل والعافية. هلا من معنا؟
1: كيفك سمية؟ أخبارك؟
0: يعطيك العافية الحمد لله. نتعرف على اسم الكريم؟
1: علي حماد.
0: يا أهلا وسهلا بعلي، كيف حالك يا علي؟
1: والله الحمد لله بخير، كيفك سمية؟
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية يا رب.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الله يعافيك. سمعت صباح الفل والعافية. هلا من معنا؟

0: الله يعطيك
1: العافية. الحمد لله. نتعرف على اسم الكريم.
0: علي حماد.
1: يا أهلا وسهلا بعلي، كيف حالك يا علي؟
0: والله الحمد لله بخير، كيف تنبيه؟
1: الحمد لله، الله يعطيك العافية يا رب.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الله يعافيك. سمعت من موضوع

0: أهلك في بيتك مع أبنائك مع زوجتك مع أخوانك؟
1: وهذا أفضل شيء. أنا شوفت أي موضوع مني لكن أنا أفضل مع بسرعة.
0: جميل.
1: أي مشروع أي فكرة تخطر بالي يعني أشتغل عنها يعني لازم أناقشها مع أبوي وأمي وأخواتي وأخواني.
0: يعني بتشاركهم؟
1: أنا شايفهم كل أفراحي وأحزاني.
0: جميل. طب أنت شايف برأيك يعني إيش اللي يضعف العلاقات فيما بيننا البين بالأسرة؟ زي إيش مثلا؟ إيش اللي تخلي علاقتنا إحنا مع بعضنا البعض بالأسرة ضعيفة؟
1: أنا في صورة يعني شفت إذا كان الأسرة شفت يعني تتخلى أسرة بعض يعني طب لكن لما تصير إذا مترابطة يعني فاهم ما بين البين كل واحد يقدر الثاني يعني الطرف الثاني يشوف يعني يساعده يعني الأسرة بتقوى.
0: جميل. الله يعطيك العافية. طب حاب تقول أي كلمة أخرى؟
1: والله أقدم شكري لك على كل ما تقدمينه وكل طاقم دعم عدمي إذن
0: الله يعطيك.
1: نتمنى لكم النجاح في كل ما تقدمونه وشكرا لكم من القلب إلى القلب.
0: وشكرا لك يا علي ربي يعطيك العافية إن شاء الله. تحياتنا.
1: تحياتي.
0: مع السلامة. وأيضا معنا اتصال آخر ونشوف الاتصال ونقول ألو مرحبا. صباح
2: مرحبا
0: الخير.
2: حبيبي صباح الخير.
0: يا صباح الفل أم حمزة كيف الحال؟
2: تمام يا حبيبي تحياتي لكل
0: برنامجك
2: ومواضيعك الحلوة.
0: ألف ذلك يا حبيبتي الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ تمام.
2: اليوم موضوع اليوم عن الأسرة.
0: نعم عن الحوار داخل الأسرة.
2: أيوة صوتك قطع شوية سمية.
0: عن الحوار داخل الأسرة.
2: الحوار داخل الأسرة.
0: أيوة
2: هي أصلا الحياة كلها تبدأ من داخل الأسرة.
0: صحيح.
2: من نشأتك الصحيحة من داخل الأسرة.
0: نعم.
2: فأني ما يعني الحمد لله أن أنا تربيت في أسرة ديمقراطية جدا. يعني كنا تحت جناح أم الله يعطيها الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
2: علمتنا نحن طبعا تربيت يتيمة وهي لما نحن تحت جناحها فبقينا كما مجلس الشورى يعني.
0: الله.
2: أقسم بالله كما يعني بأغل.
0: لا جميل.
2: حاجة حتى بتشتريها مثلا
0: فعلا في في في.
2: احنا مننا كنا خمس بنات وولد الله يرحمهم ثلاثة راحوا وكذا.
0: الله يرحمهم يا رب.
2: ايوه فكانت دائما تسال احنا تقول يا بنات ايش رايكم مثلا انيش تشتري مثلا مكتبه تجيب الصوره مثلا الناس حلو الناس مش حلو يعني بابسط الامور كنا نتشاور.
0: صحيح جميل.
2: وعلمتنا احنا كمان ان الان زرعوا في اولادي علمتنا احنا كمان انه مثلا احنا البنات لما نشتري حاجه ما فيش حاجه اسمها حقي
0: نتشارك
2: حق انا.
0: اها جميل.
2: ايوه ما فيش فرد في جمع حق انا. أيوة يعني الفستان ده أنا يعني اشتريت الفستان ده حقي لا ما فيش حقي هذا الفستان حقنا كلنا.
0: حلو.
2: فالتشاور بين الأسرة تطلعك للمجتمع تطلعي للمجتمع تكوني إنسانة ذو ثقة.
0: صحيح.
2: عندك كلمة. صحيح. عندك رأي بكرة بتنخلطي في مجتمع يعني عمل وشغل يكون يعني لك شخصيتك.
0: صحيح تقوي الشخصية وتقوي
2: شخصيتك
0: مع
2: جدا جدا. أنا أتذكر مراهقتي الحمد لله والشكر لله أنه ما كانت فيها أخطاء لأنه كانت من الصغر كانت شخصيتي قوية تعطيك الثقة تعطيك الآراء تعطيك حاجات كثيرة. فالنشأة داخل الأسرة هي اللي تخرجك للمجتمع.
0: صحيح.
2: نشأتك صحيحة داخل المجتمع.
0: صحيح.
2: تخرجك إنسانة لبقى تخرجك إنسانة قوية تخرجك إنسانة مثقفة تخرجك حاجات كثيرة.
0: صحيح.
2: وأنا الآن الحمد لله أعمل مع أولادي نفس اللي غرسلوا معي أمي إنه نتشارك دائما نتشاور
0: مشاركة ونشور بما بينكم.
2: أيوة نتشاور
0: كل علاقات فيما بينكم
2: باللبس بالخرجة يعني مثلا نتفق بنخرج يا أولادي بنخرج يوم كذا بنروح مكان كذا لما يأس معهم أضطر أسوي الورق اكتب تعملي.
0: أيوة.
2: مثلا حمزه يشتي البحر واختي بدها تشتي حديقه وانا اشتي مثلا كذا بينهم
0: نحط
2: ورقه علشان ما نكونش بنحتاج
0: يشتي الدوله. لا لا جميل جميل جميل حبيت الفكره.
2: أيوة.
0: حبيت
2: أيوة.
0: العلاقه صح.
2: الحمد لله يعني التشاور داخل الاسره يكون جدا حلو يخلق نفسية حلوة يخلق بني آدم للوطن. صحيح وإيجابي بكل حاجة لأن الوطن الآن الله يستر علينا بس يعني الشباب والبنات والكذا لأنه ما فيش اهتمام داخل البيت. فأني لو ما اهتمتش بيتي تروح عند صاحبته تفضفض له تخرج وكذا وفي ناس يصطادوا ضعفاء الأنفس
0: للأسف شديد. صحيح صحيح.
2: عشان كذا نشأتك داخل الأسرة هي اللي تعطي عنوان لحياتك فيما
0: الله عليك. الله عليك الله عليك الله يعطيك العافية وربي يديم بينكم المحبة يا رب يا محمد.

0: لذيذه.
1: سمية المذيعه وسمية المخرجه.
0: ايش الله يعطيك العافيه. شكرا. معنا اتصال اخر, خلونا نستقبل اتصال من تعز ونقول الو مرحبا. الو مرحبا.
2: الو صباح الخير.
0: صباح الفول والعافيه يا استاذ فتحي, كيف حالك؟
2: كيف حالك اختي؟
0: الله يعطيك العافيه يا رب.
2: اولا تحياتي لجميع المستمعين والمشاركين واشكرك جدا على طرحك هذا الموضوع.
0: الله يعطيك العافيه يا رب.
2: بالنسبه للثقافه داخل اسره اختي او الحوار داخل اسره اعتذر هو موضوع الحوار داخل اسره صح؟
0: ايوه
2: أيوه أختي. تقدر تقول إن الحوار داخل الأسرة هو من الأشياء الجميلة التي تبعث عن فيها النفوس المزيد من المكاشفة والمزيد من الصراحة. أما إذا كان لا يوجد حوار في الأسرة سمية تجد المزيد من المشاكل والمزيد يعني يكون في تقدر تقول غموض داخل الأسرة نفسه, وخاصة الآن عندما انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تجد أختي هناك مثلاً تقدر تقول كل واحد ومواره وكل يعني ما في لازم مشكلة داخل البيت ما في يعني صراحة في الحوار كذا يعني كل واحد مشغول في ما يريد يعني وإن الثقافة يعني الحوار داخل الأسرة هي تقدر تبني جسور المودة والتواصل بين الأب والأم والأطفال يكون في المزيد يعني من القضاء على المزيد من المشاكل مما يكون يعني ما في حوار داخل الأسرة. إذا في مشكلة تتصاعد أكثر فأكثر لأن لا يوجد هناك مثلا حد يقوم بهذه. أنا أشكر المستمعة التي قبل يعني مشاركة لأنها أوفت في الموضوع وأجد أنا أختي على المستوى الشخصي لما ما في حوار بيني وبين أولادي وبين زوجتي تقدرت تشير مزيد من الغموض. لا في مشكلة تظل نفسي هي يعني ما فيش حلول.
0: صحيح
2: أريد أن أقول على المستمع أن يكون الحوار داخل أسلوب رقم واحد في كما قالت أختي عن الأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى في بناء المجتمع. لابد أن نحافظ هذه الأسرة ومن محافظة على في هذه الأسرة المزيد من الحوار الصريح ما بين أفراد الأسرة جميعا يعني.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
2: ربنا يحفظك أختي سمية. ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: تحياتي لك ولكل أهالينا في تعز. الله يعطيك العافية. إذن ومعنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. ألو. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: الصوت مش واضح
0: والآن تسمعنا احنا ولا لا؟
3: يا صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية, كيف الحال؟
3: يا ميت أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا, كيفك أحمد؟
3: وكمان يا مرحبتين.
0: يا هلا وسهلا.
3: تحية ليلك سمية.
0: الله يحييك.
3: تحية ليلك سمية المذيعة. تحية ليلك سمية المخرج.
0: الله يعطيك العافية.
3: يبعت لك الصحة والمصاري.
0: آمين. هذا الدعاء كل صباح ضروري لازم تقول لحياتك ضروري. شوفها
3: تحية كمان للمشتركين حبايبنا.
0: آمين. والله يبعت لهم الصحة والمصاري. ولو أيوة قلت لك تفضل.
3: بدنا نحكي.
0: تفضل المايك لإلك.
3: المايك لإلي.
0: إيه.
3: حطي في كيس جيبي.
0: موجود ما عليك تكوي.
3: شوف يا ست الكل.
0: تفضل.
3: على الطهاد مش مليح. يعني أبي يطهد عياله ولا زوجته في البيت مش مليح. هذا مش أول أنت تضعف شخصيتهم.
0: صحيح.
3: وبكرة بعد هذونا بيكونوا أرباب أسر. بيكونوا معاهم بيوت زي ما كان بيتك هذا.
0: صحيح.
3: لهذا أعطي فرصة, أنا أعطي فرصة للنقاش, أعطي فرصة يطرح رأيه, أعطي فرصة يشارك في أي موضوع يخص البيت. ونحن نشاركه في في في ما يخصه وهو شاركنا في ما يخصنا.
0: صحيح.
3: نقوي شخصيته بكرة بعده في الشارع شخصيته تقوى في بيته إن شاء الله بعد عمر طويل بيكون يعني شخصية قوية.
0: صحيح.
3: بيكون له هيبة بيكون له شأن. لكن أنا اضطهدهم داخل البيت خلاص مضطهده. صعب انه يطور من نفسه نهائيا, صعب انه يتخذ قرار. صح لهذا اعطوا لهم فرصه اولادكم وبناتكم.
0: صحيح.
3: يشاركوكم في الراي, يشاركوكم في المسائل اللي تخص البيت, اقل شيء اللي تخص البيت.
0: نعم.
3: اقل شيء يقوي نفسه حبه يتقوي بعدين يخرج الشارع له شخصيته في المدرسه في العمل في اي مكان بيكون له شخصيه قويه ويكون حط رايه بمعنى الكلمه. صح.
0: صحيح.
3: بس خلاص كمل.
0: شكرا. طيب استاذ احمد انا ايش حابه اسالك سؤال ممكن؟
3: طيب لحظة تفضلي.
0: إيش أكثر نصيحة أو أكثر حوار تذكره إلى حد هذا اليوم حصل في أسرتك وأنت طفل مثلا أو أنت شاب؟
3: والله في كله أنا رأي بيسوق واحد من العيال ناخذ رأي الصغير حتى يشارك في الرأي.
0: جميل.
3: أهم شيء نخليه يتكلم.
0: حلو.
3: يعبر عن نفسه يعبر عن نفسه فيما يخصه فيما لا. بعدين هنا نتخذ قرار نحن والأب والأم نتخذ القرار. أول حاجة نخليه يشارك يقدر يقول اللي يشتي كلام ثاني كلام عوا كلام صح كلام بالصح يخليه يتكلم
0: صحيح.
3: بعدين نجتمع نحن والأم جلسة خاصة كذا مغلقة ها نتخذ القرار صح
0: صحيح
3: فيما بيننا.
0: شكرا لك الله يعطيك العافية.
3: يلا شكرا جزيلا.
0: تحياتنا لك. مع السلامة. إذن مستمعينا الكرام كما استمعنا لمستمعينا على موضوع هذا الحوار وأهميته في الأسرة. إذن زي ما قلنا ما الذي يضعف الحوار في الأسرة كما قلنا في السابق، وأيضا بجانب الانشغال المستمر بالهواتف، ضغوط الحياة والعمل، العصبية ورفع الصوت، إصدار الأحكام قبل الاستماع، غياب الوقت الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة، فهذه النقاط أغلبها للأسف تضعف الحوار داخل الأسرة. فكيف نحن ممكن نبني حوار ناجح داخل الأسرة؟ أنا كأب، أنا كأم، أنا كزوج وإلى آخره. هنا لازم يكون في تخصيص وقت يومي أو أسبوع للجلوس مع أفراد أسرتنا عشان نستمع لبعضنا البعض دون مقاطعة، ولازم نتعلم أيضا ثقافة حسن الاستماع والفهم، أيضا احترام اختلاف الآراء. فينا مسلسل شفته أنه في كان اختلاف كبير بين أخ وأخته ببعض الأفكار، أفكار كبيرة جدا ممكن توصل للعقيدة، فبالتالي واجه المصيبة دي بالبداية بالصياح، فيما بعد بدأ أنه يغير لرأيه بشكل عقلاني وحواري، وكان يرد لها عليها بالحجة، فبالتالي أقنعها أن ترجع عن الأفكار السوداوية اللي كانت فيها وترجع لطريق الصواب. فبإيش كان بالحوار. فحبيت النقطة دي جدا في المسلسل لدرجة أني فكرت في هذا الموضوع لحلقة اليوم. فبالتالي فعليا الحوار مؤثر جدا جدا جدا، والفن في الاستماع، حسن الاستماع وفن تلقي الحوار وإلقاء الحوار هنا يعطي أثر جميل جدا جدا جدا. فبالتالي زي ما قلنا، وأيضا استخدام الكلمات الهادئة واللطيفة عشان نعطي الراحة لبعضنا البعض، وأيضا تجنب اللوم والإهانة، وأيضا تشجيع الأبناء على المشاركة وإبداء آرائهم بكل أريحية. فعشان كذا هذه الأشياء مهمة لكيف نحن نصنع حوار آمن وجميل. أيضا الحوار بيننا البين وبين الأبناء يخلي الشخص أنه يجد نفسه مهم، وفي من يسمعه في البيت، ممكن هنا يكون زي ما قلنا أكثر ثقة بنفسه فيما من حوله في الأسرة، وأقل عرضة للبحث عن الاهتمام في أماكن أخرى ممكن تكون مش آمنة زي الحالات اللي ممكن تحصل للبعض. فهنا الحوار يعلم الأبناء الاحترام، حل المشكلات، تحمل المسؤولية. طبعا وصلنا لختام الحلقة مستمعينا الكرام، ففي النهاية مش نقول أن الأسرة التي لا تتحاور لا تخلو من المشكلات، لكنها تعرف كيف تواجهها. فالحوار لا يلغي الاختلاف، لكنه يجعل الاختلاف أكثر احتراما وأقل ضررا، والكلمة الطيبة تبني جسور من الثقة ومش ممكن تهدم بالخلافات. بالنهاية خلونا بيوتنا مساحة للحوار مش للخوف، وللاستماع دائما تكون مش للتجاهل. يمكن بعض دقائق من الحديث الصادق كل يوم كفيلة بتقوية الروابط الأسرية وحماية الأبناء وصناعة ذكريات جميلة. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية. من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
10: الرعاية الكاملة.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تسلم.

0: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: أنا سعيد جدا بمعرفتك يا سامح.
2: وأنا كمان يا حسام.
1: أنا بقى يا سيدي خريج حقوق وتعرفت على منة في الكلية، وكنت أنا في ليسانس وهي لسه في سنة أولى.
2: ربنا يوفقكم يا سيدي وتتجوزوا. أنا بقى يا سيدي خريج كلية هندسة وبشتغل الحمد لله في شركة محترمة يعني.
1: وأنت بقى تعرفت على سعدية إزاي؟
2: والله أنا كنت في اسكندرية مع صاحبي أحمد زهدي وشفناهم هناك وتعرفنا.
1: ربنا يوفقك وتكون معرفة خير.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: اتأخرنا عليكم؟
2: يعني
1: طيب بعد اذنكم بقى هقعد انا ومنا في الترابيزة اللي هناك دي.
2: ماشي يا حسام اتفضل.
1: يلا يا منا.
3: يلا يا حسام.
2: ايه بقى سعدية؟
3: ايه يا سامح؟
2: افتح لك قلبي؟
3: طبعا يا ريت.
2: بصي بصراحة كده انا مش عارف بعمل ايه، يعني على رأي احمد صاحبي انتوا سحرتونا. تقدري تقولي كده يا ستة عاملين لنا عمل؟
3: خالص، احنا اطيب خلق الله.
2: ودي حقيقة فعلا، طيبة وجمال وحلاوة، لا وكمان متعلمين. بس
3: ايه؟
2: اختك بهانة.
3: اختي بهاني مالها؟
2: كان في يعني عايز اقول ان يعني بصراحة كان في علاقة بينه وبينها.
3: يا نهار مش فايت، علاقة ايه؟
2: لا لا لا مش قصدي، طبعا انا قصدي يعني اننا كنا بنتكلم بس.
3: سامح، بهانة دي كانت مرتبطة قبل كده وما حصلش نصيب، وبعدين بهانة دي اي واحد تشوفه تستلطفه وعايزة تتجوزه، لكن انا لا، انا حبيتك قوي.
2: يا ريتك ما كنتيش اخت بهانة يا سعدية، كان زمان اتجوزتك انتوا الاثنين.
3: نعم.
2: قصدي يعني انا لسه ببني نفسي، وانت كمان عارفة يا سعدية ان انا مش غني زي احمد، ولا مبسوط، ولا عندي قصور ولا فلل.
3: انا ما يهمنيش الفلوس، انا اهم حاجة عندي انت.
2: عارفة يا سعدية احسن حاجة بحبها فيك ايه؟
3: ايه يا سامح؟
2: حبك ليا. يا اول مرة اشوف واحدة بتحب واحد بالطريقة دي.
3: يعني حسيت
2: طبعا حسيت. المصيبة بقى اني حسيت ومش عارف اعمل ايه، ولا عارف ايه اللي مخبياه الايام، مش عارف.

0: الأيام مخبية لنا كل الحب والسعادة.
1: دنيا هسعدك سعادة ما بعدها سعادة، والنبي هعمل لك البط والوز والحمام والمحشي والرقاق بقى اللي مورق كده هو، وكل أنواع المكرونات أو النعمة.
0: كفاية كفاية، بتفكريني بالأميرة فريدة اللي بتحب الأكل.
1: أنا ماليش دعوة لا فريدة ولا تفيدة، أنا عايزاك لي أنا بس. وأنا بقى يا أحمد يا زهدي هبقى بكل الأميرات اللي عندك في القصر وبكل البنات اللي عرفتهم قبلي.
0: طب والبنات اللي هعرفهم بعديكي؟
1: لا بقول لك ايه، انظبط كده. ها بعديا مين؟ هو انت هتلاقي واحده تحبك قدي؟
0: لا يا نعسة، انا مش لاقي واحده احبها اصلا زي ما بحبك.
1: يا سلام يا ولاد، الحب ده اجمل حاجه في الدنيا،
0: وخصوصا بقى لما يبقى من طرفين.
1: ايوه طرفين، سالب والموج. ايوه
0: القبلتين لدع في دهاليز الحياه، والحب قال كلمته والحياه حلوت وهنعيش.
1: ايوه هنعيش.
0: ها يا نعسة، مستعده للتحدي؟
1: معاك، وان شاء الله هشرفك وابقى اميره بجد.
0: اميره حبي انا.
1: اميره حبي اميره.
2: باشا زهدي غايب يومين عن قصر السلام لك، ان النظام يتلخبط والاميرات تمشي على حل شعرها.
1: تمشي على حل شعرها ده يا أنا؟
2: أنا عارفة بقى بسمعها كده.
1: المهم أنا زبطت كل حاجة يا أنا، وأكدت على قوانين وقواعد القصر في الأكل والإقامة والفسح والخروج.
2: جميل جميل يا عينار.
3: يا ابني عيب كده، أنا راجل كبير ومش حمل تيك توك والكلوك وبيك بوك وعكعوك.
1: تيك توك إيه يابا؟ تيك توك إيه بس؟
3: أنا عارف كل مرد وصاحبه غايب.
0: لازم تمثلوا أنكم من الأسرة العلوية، والأميرة نعسة تاخد غرفة في القصر.
3: غرفة في قصر إيه يا ابني؟ أنت مجنون؟ غرفة إيه قبل الجواز؟ لا ده إحنا فلاحين وما نعرفش الغلط.
0: يا عمي أنت هتكون معاها في نفس الأوضة.
3: إذا كان كده ماشي.
0: بنتك نعسة هتكون أميرة مصر وأميرة العالم، وهتسافر باريس معايا.
3: تسافر باريس معاك؟ إيه دي؟ اللي بتقوله دي؟
0: ما تقلقش، هتجوزها الأول، دي الشروط بتاعة المنظمة.
3: أنا سمعت عن حدث نقل اللوحة دي في التلفزيون.
0: خش على النت يا عمي وهتلاقي صورتي، وهيبقى ناقصها صورة بنتك نعسة الحلوة.
1: يا حلاوة يا ولاد يا حلاوة، هطلع في التلفزيون.
3: يلا بنت غيصي شغيصي يا بنت،
0: وفي كل تلفزيونات العالم.
3: بس اني كده عشان اسافر اسكندرية عندك في القصر يا احمد محتاج اقامة.
1: اقامة ايه يابا؟ اقامة ايه بس؟ الجونة بس اللي بياخدوا لها اقامة.
3: ايوه يا نحسي، لازم اتجوز واحد من اسكندرية من بنات بحري وبنحبوه عشان اخد الاقامة.
0: واضح ان ابوكي بيتلكك يا نعسة.
1: ايوه ايوه يا احمد، وكده بقى محتاجة اعلي صوتي وافتح الجعورة واقول
3: مش حرفي
1: يا اعتدال
0: يا اعتدال
1: يا اما
3: اكتب يا بيت
1: يا مرات شلبي
3: اكتب يا بيت
0: يا اعتدال.
3: لا اعتدال، لا الاعتدال.
4: اسيه اختارت واحد تاني غير ابن بدير يا شالب.
3: ايه بصراحة يا شحاتي هو دي اللي خاصها.
4: يبقى لازما ولابد اخطفه.
3: تخطف مين يا شحاتي؟
4: اخطف امير قرار.
3: ايوه صح، في كل مسلسل اللي امير قراري لازم حد يتخطف ويفضل قاعدين طول المسلسل، نروح ونيجي نروح ونيجي لحد في الاخر ما نعرفش مين اللي خطف مين.
4: واخطف كمان اللي هيهوى بناحية ناصر.
3: انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟
5: بنات ذوات مع محمد أبو العنين، أسماء مديح، حمادة رشدي، أمنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وآيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشاي، أحمد تاج ولم يشريف. بنات زوات: حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات زوات: تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لم يشريف. بنات زوات: أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبد دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
6: أنا سعيد جدا بمعرفتك يا سامح.
7: وأنا كمان يا حسام.
6: أنا بقى يا سيدي خريج حقوق، وتعرفت على منا في الكلية، وكنت أنا في ليسانس وهي لسه في سنة أولى.
7: ربنا يوفقكوا يا سيدي وتتجوزوا. أنا بقى يا سيدي خريج كلية هندسة، وبشتغل الحمد لله في شركة محترمة يعني.
6: وإنت بقى تعرفت على سعدية إزاي؟
7: والله أنا كنت في اسكندرية مع صاحبي أحمد زهدي، وشفناهم هناك وتعرفنا.
6: ربنا يوفقك وتكون معرفة خير.
8: مساء الخير.
6: مساء النور.
8: اتأخرنا عليكم؟
7: يعني.
6: طيب بعد إذنكم بقى هقعد أنا ومنا في الترابيزة اللي هناك دي.
7: ماشي يا حسام، اتفضل.
6: يلا يا منا.
8: يلا يا حسام.
7: ايه بقى سعدية؟
8: ايه يا سامح؟
7: افتح لك قلبي؟
8: طبعا يا ريت.
7: بصي بصراحة كده انا مش عارف بعمل ايه، يعني على رأي احمد صاحبي انتوا سحرتونا. تقدري تقولي كده يا ستة عاملين لنا عمل؟
8: خالص، احنا اطيب خلق الله.
7: ودي حقيقة فعلا، طيبة وجمال وحلاوة، لا وكمان متعلمين. بس
8: ايه؟
7: اختك بهانة.
8: اختي بهاني مالها؟
7: كان في يعني عايز اقول ان يعني بصراحه كان في علاقه بينه وبينها.
8: يا نهار، مش فايت علاقه ايه؟
7: لا لا لا، مش قصدي طبعا، انا قصدي يعني اننا كنا بنتكلم بس.
8: سامح، بهانه دي كانت مرتبطه قبل كده وما حصلش نصيب، وبعدين بهانه دي اي واحد تشوفه تستلطفه وعايزه تتجوزه، لكن انا لا، انا حبيتك قوي.
7: يا ريتك ما كنتيش اخت بهانه يا سعديه، كان زمان اتجوزتك انتوا الاثنين.
8: نعم.
7: قصدي يعني انا لسه ببني نفسي، وانت كمان عارفه يا سعديه ان انا مش غني زي احمد، ولا مبسوط، ولا عندي قصور ولا فلل.
8: انا ما يهمنيش الفلوس، انا اهم حاجه عندي انت.
7: عارفه يا سعديه احسن حاجه بحبها فيكي ايه؟
8: ايه يا سامح؟
7: حبك ليا. يا اول مره اشوف واحده بتحب واحد بالطريقه دي.
8: يعني حسيت
7: طبعا، حسيت. المصيبة بقى اني حسيت ومش عارف اعمل ايه، ولا عارف ايه اللي مخبياه الايام، مش عارف.

0: الأيام مخبية لنا كل الحب والسعادة.
1: داني هسعدك سعادة ما بعدها سعادة والنبي، هعمل لك البط والوز والحمام والمحشي والرقاق بقى اللي مورق كده هو، وكل أنواع المكرونات أو النعم.
0: كفاية كفاية بتفكريني بالأميرة فريدة اللي بتحب الأكل.
1: أني ماليش دعوة لا فريدة ولا تفيدة، أني عايزاك لي أنا بس. وأنا بقى يا أحمد يا زهدي هبقى بكل الأميرات اللي عندك في القصر وبكل البنات اللي عرفتهم قبلي.
0: طب والبنات اللي هعرفهم بعديكي؟
1: لا بقول لك ايه، انزبط كده. ها بعدي مين؟ هو انت هتلاقي واحدة تحبك قدي؟
0: لا يا نعسة، انا مش لاقي واحدة احبها اصلا زي ما بحبك.
1: يا سلام يا ولاد، الحب ده اجمل حاجة في الدنيا،
0: وخصوصا بقى لما يبقى من طرفين.
1: ايوه طرفين، سالب والموج. ايوه
0: القبلتين لدع في دهاليز الحياة، والحب قال كلمته والحياة حلوت وهنعيش.
1: ايوه هنعيش.
0: ها يا نعسة، مستعدة للتحدي؟
1: معاك، وان شاء الله هشرفك وابقى أميرة بجد.
0: أميرة حبي أنا.
1: أميرة حبي أميرة.
2: باشا زهدي غايب يومين عن قصر السلاملك، ان النظام يتلخبط والأميرات تمشي على حل شعرها.
1: ايه تمشي على حل شعرها ده يا أنا؟
2: انا عارفة بقى بسمعها كده.
1: المهم انا زبطت كل حاجة يا أنا، وأكدت على قوانين وقواعد القصر في الأكل والإقامة والفسح والخروج.
2: جميل جميل يا عينار.
3: يا ابني عيب كده، انا راجل كبير ومش حمل تيك توك والكلوك وبيك بوك وعكعوك.
1: تيك توك ايه يابا؟ تيك توك ايه بس؟
3: انا عارف كل مولد وصاحبه غايب.
0: لازم تمثلوا انكم من الأسرة العلوية، والأميرة نعسة تاخد غرفة في القصر.
3: غرفة في قصر ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ غرفة ايه قبل الجواز؟ لا ده احنا فلاحين وما نعرفش الغلط.
0: يا عمي انت هتكون معاها في نفس الأوضة.
3: اذا كان كده ماشي.
0: بنتك نعسة هتكون أميرة مصر وأميرة العالم، وهتسافر باريس معايا.
3: سافر باريس معاك؟ ايه دي؟ ايه اللي بتقوله دي؟
0: ما تقلقش، هتجوزها الأول، دي الشروط بتاعة المنظمة.
3: أنا سمعت عن حدث نقل اللوحة دي في التلفزيون.
0: خش على النت يا عمي وهتلاقي صورتي، وهيبقى ناقصها صورة بنتك نعسة الحلوة.
1: يا حلاوة يا ولاد يا حلاوة، هطلع في التلفزيون.
3: يلا بيت غيصي شغيصي يا بيت.
0: وفي كل تلفزيونات العالم.
3: بس اني كده عشان اسافر اسكندرية عندك في القصر يا احمد محتاج اقامة.
1: اقامة ايه يابا؟ اقامة ايه بس؟ الجونة بس اللي بياخدوا لها اقامة.
3: ايوه يا نحسي، لازم اتجوز واحد من اسكندرية من بنات بحري وبنحبوه عشان اخد الاقامة.
0: واضح ان ابوكي بيتلكك يا نعسة.
1: ايوه ايوه يا احمد، وكده بقى محتاجة اعلي صوتي وافتح الجعورة واقول
3: مش حرفي.
1: يا اعتدال
0: يا اعتدال
1: يا اما
3: اكتب يا بيت
1: يا مرات شلبي
3: اكتب يا بيت.
0: يا اعتدال.
3: لا اعتدال لا، الاعتدال.
4: اسه اختارت واحد تاني غير ابن بدير يا شالب.
3: ايه بصراحة يا شحاتي هو دي اللي حصل.
4: يبقى لازما ولابد اخطفه.
3: تخطف مين يا شحاتي؟
4: اخطف امير قرار.
3: ايوه صح، في كل مسلسل اللي امير قراري لازم حد يتخطف ويفضل قاعدين طول المسلسل، نروح ونيجي نروح ونيجي لحد في الاخر ما نعرفش مين اللي خطف مين.
4: واخطف كمان اللي هي هوا بناحية ناسا.
3: انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟
5: اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. نافع للعبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها
1: دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
13: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وبماركات عالمية متنوعة
12: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023623378 أو 023628888.
13: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
14: ناينتي مول متعة ورفاهية العائلة.
15: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
14: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: لولا الأشخاص اللي كانوا ينظرون للكون بتساؤل وفضول ما كنا وصلنا للتقدم العلمي اللي نشوفه في جميع نواحي الحياة. وهناك سؤالين غيروا من طريقة فهمنا للكون، الأول سأل نيوتن والثاني سأل أينشتاين.
1: نيوتن كان يتجول في بستان يوم شاف تفاحة تنزل من الشجرة على الأرض، وسأل نفسه إذا التفاحة سقطت فليش ما يسقط القمر أيضا؟ هذا السؤال ساعد نيوتن على استنتاج قوة الجاذبية، وبين أن جميع الكواكب والنجوم تتحرك وفقا لهذه القوة. قوانين نيوتن اليوم تشكل المعادلات الوحيدة اللي تحتاجها المركبات الفضائية للهبوط على سطح القمر أو على أي كوكب آخر. أما السؤال الثاني فسأله أينشتاين، ماذا لو قدرت تطارد شعاع من الضوء؟ هذا السؤال ساعد على استنتاج نظريات النسبية العامة والخاصة اللي غيرت تماما الطريقة اللي ننظر فيها للزمن والمكان، وخلتنا نفهم أمور ما كنا نشوفها إلا في أفلام الخيال العلمي مثل السفر عبر الزمن والثقوب السوداء. الكون يضم العديد من الأشياء المدهشه، ولكن اللي توصلت إليه البشرية ما هو إلا بداية الدهشة بعجائب الكون، ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة اللي تتطلب إجابات، ونقطة البداية من كوكب الأرض.
0: الإنسان بطبع منطقي يسأل ويشكك في كل شيء، من بين الأشياء اللي شك فيها موضوع كروية الأرض. إنزين، نحن ليش مقتنعين أن الأرض كروية؟ منو اكتشف هذه الظاهرة وكيف؟ لكن عكس اعتقاد البعض، اكتشاف كروية الأرض ما يرجع لكريستوفر كولومبس، بل يرجع لأبعد بكثير.
1: في سنة 1492 قرر الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبس يخوض مغامرة حتى يبرهن أن الوصول من إسبانيا إلى قارة آسيا وشبه القارة الهندية ما يقتصر على السفر باتجاه الشرق، بل أن من الممكن الاتجاه نحو الغرب أيضا والوصول إلى هذه القارات. وحتى يلقي الدعم لمغامرته أرسل كولومبس رسالة للملك البرتغالي خبره أنه قادر يثبت كروية الأرض وأنه بيفتح طرق بحرية جديدة، ولكن الملك رفض. وفي أواخر شهر أبريل من سنة 1492 ميلادي، وبعد محاولات كثيرة، أبرم كريستوفر كولومبس اتفاقية مع ملكة إسبانيا، وتم الاعتراف به كمستكشف للجزر والقارات. وبالفعل قام بمغامرته وكانت رحلاته ناجحة، وتمكن من الوصول للعديد من جزر شرق القارة الأمريكية.
0: قدر كولومبس يحقق النجاح عن طريق الاستعانة بالتراث العلمي من العصور الوسطى اللي ساهم فيها علماء العرب والمسلمين. هذا التراث مكن كولومبس من أن ينطلق من أسس واقعية بينها نظريات حول كروية الأرض اللي قدمها الجغرافيين العرب مثل أبو الفداء، اللي توسع في شرح نظرية كروية الأرض وبين اختلاف التوقيت ما بين شروق وغروب الكواكب من مكان لمكان. واستعان كولومبس أيضا بتطبيقات خطوط الطول والعرض اللي توصل إليها أحمد بن محمد المقدسي، وتطبيقات البيروني عن دوائر العرض بالاعتماد على رصد النجوم. باختصار، العلم والمعرفة عملية تراكمية ساهم فيها أكثر من شخص واحد، وإثبات فكرة كروية الأرض مر بنفس الشيء. يعني اليوم نحن ما نقدر نقول أن في شخص واحد أثبت بنفسه أن الأرض كروية، ولكن هناك مساهمين كثار مثل عالم اسمه أرسطوستينوس.
1: في حوالي سنة 240 قبل الميلاد كان أرسطوستينوس أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة، ومن بين المساهمات اللي قدمها لفهم الكون هو محاولته لقياس قطر الأرض، واعتمد في هذا الشيء على الافتراض أن أشعة الشمس تسير بشكل متوازي يوم توصل الأرض. أرسطوطينوس قاس زاوية الظل للأعمدة الموجودة في الإسكندرية وفي أسوان وفي نفس اليوم من السنة، ولاحظ أن في أسوان الأعمدة ما يكون إلها ظل يوم تكون الشمس عمودية تماما، ولكن في الإسكندرية كانت الأعمدة إلها ظل. يعني لو الأرض مسطحة ما بيكون في هذا الاختلاف في زوايا الظل بين مكان والثاني.
0: والمثير للإعجاب أن يوم قاس أرسطوطينوس زاوية الظل والمسافة ما بين أسوان والإسكندرية قال أنه يقدر يقيس قطر الأرض، وكانت قياساته دقيقة إلى حد ما. تصوروا، بالرغم أن نحن نعيش في زمن قدرة البشرية أن تطلع الفضاء بشكل روتيني، إلا أن هناك شريحة غير قليلة من البشر تعتقد بأن الأرض سطحية بشكل قرص، وبحسب جغرافيتهم القطب الشمالي موجود في مركز القرص، والقارة القطبية الجنوبية هي جدار جليدي يمنع مياه المحيطات والبحار أنها تقع عن سطح الأرض. ولكن شو رأيكم نشوف بشكل مختصر أدلة استخدمها الإنسان لمعرفة كروية الأرض؟ كل الكواكب اللي نرصدها بالعين المجردة أو بالتلسكوبات نشوفها كروية. إنزين، ليش نفترض أن الأرض بتكون مختلفة عن كل كواكب مجموعتنا الشمسية؟ النجوم اللي نقدر نشوفها في السماء تختلف بين قسمي الأرض، يعني في نجوم ما نقدر نشوفها إلا في قسم الجنوبي من الأرض، مثل نجوم برج كروس اللي متواجدة في عدد من أعلام دول برازيل وأستراليا ونيوزيلندا. وأيضا إذا نظرنا لسفينة بعيدة في الأفق ما بنقدر نشوفها كلها، وبتبدأ تختفي تدريجيا من الأسفل إلى الأعلى كل ما تبتعد. وفي النهاية نحن اليوم بكل بساطة نملك صور لكوكبنا، وأيضا هناك البث المباشر من محطة الفضاء الدولية. نحن بحاجة أن نتساءل باستمرار، ونحتاج أيضا من الجيل القادم أن يكون جيل مخترعين وعلماء ومبدعين. بدون هذا الطموح عمل العلماء مثل أينشتاين ونيوتن وابن الهيثم وأبو الفداء وغيرهم بيضيع. بدون حب المعرفة وطرح الأسئلة أسرار هذا الكون بتضيع إلى الأبد.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
12: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
13: مجموعة الكابوس.
14: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
16: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
17: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
19: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها تعشقها دنيا 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89. تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي حارس البوابة اللي ماشي وسايبها على الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا كابتن أيمن وبضيوفك في الاستوديو.
4: استنى كابتن، انت وهو انتوا رايحين فين؟
2: داخلين عشان ندافع عن اللقب.
5: يا كابتن حسام تعالى، عشان في قناة تلفزيونية عايزة تسجل معاك.
6: ايوة بقى يا حس، هتطلع في التلفزيون.
3: حاضر. يا نهار اسود، وجريت من النادي قبل ما يقبضوا عليا تهمة انتحال شخصية العميل.
7: ومحمي بالصوابية المجتمعية.
3: يا ست افكار، والله ابدا، كل الحكاية اني تعبت وقلت اريح شوية.
8: انا شايفك واقف قدام العمارة ورايح جاي، هو حضرتك مستني حد؟
3: ده انا عرفت كمان انه بياخد كورسات تدريب منزلي.
7: تدريب منزلي؟
6: ايه رأيك لو نتصور صورة انا وانت ونبروزها ونعلقها هنا في الصالة عندك؟
3: الله يخرب بيتك يا بلاليني.
9: الحلقة 25.
3: البني أدمين ليهم هوايات مختلفة، في اللي بيحب الرسم واللي بيحب الغنى واللي بيحب يكتب شعر. ومع ان البني أدمين مختلفين في الهوايات، بس هتلاقيهم متفقين في حاجة واحدة، محدش أبدا يحب يعمل حاجة بالغصب، محدش يحب يعمل حاجة بالعافية حتى لو الحاجة دي بيحبها، بس يوم ما تغصب عليه يعملها بيقولك لا لا مش لاعب يا سيدي. حاجة غريبة جدا، بس هي كده، مع انه بيحبها. طب ما يعملهاش ليه غصب يا اخي؟ ما هيعملها وهو بيحبها. حاجة عجيبة جدا. الحمد لله ادينا وصلنا.
6: انت متأكد ان هو ده المكان؟
3: حتى لو مش هو، انا مش هنزل السلم ده تاني.
6: طب خلاص اقعد هنا ارتاح شوية، وانا هروح اكلم السكرتيرة اللي قاعدة هناك دي.
3: لا اقعد انت هنا بقى، انا اللي هروح اسألها.
6: لا لا معلش، خليك انت عشان شكلك تعبان.
3: لا يا سيدي، رجلي على رجلك لحسن تبوظ الدنيا.
6: ابوظ ايه بس يا اخي؟ هو انا زيك؟ انت اللي بتبوظ كل حاجة، كفاية النجفة اللي انت بوظتها.
3: يعني هنقعد نتخانق زي العيال الصغيرة؟
6: لا طبعا ما يصحش طبعا.
3: طب والحل؟
6: اقول لك الحل.
3: قول لي يا اخرة صبري.
6: اسمع بقى الحل الناضج ده، تعالى نعمل سبق لحد هناك، واللي يوصل الاول يكلمها.
3: سبق ايه؟ سبق ايه يا تافه؟
6: واحد
3: يا طفل،
6: اتنين
3: يا هايف،
6: اهو انت، تلاتة
3: انا اللي حسبقك اهو. ايه؟
6: لا انت سقيتني على فكرة.
3: لا يا حبيبي ماليش دعوة، انا اللي سبقت.
6: على فكرة انت بتخوم.
3: انا اللي كسبت كبسة اهو، كبسة كبوسة.
10: الحضانة في الدور الاول يا شباب، هنا مركز التدريب المنزلي.
3: عجبك كده يا تافه يا عيل؟
6: لا يا شيخ، انا برضو اللي عيل. امال مين اللي كان عمال يطلع لي لسانه زي العيال الصغيره؟
3: اخرس خالص بقى وخلينا نتكلم مع الست.
6: اتفضل يا اخوك. انت
3: لو سمحت يا مدام.
10: انسه من فضلك.
6: كبسه كبوسه، كبسه كبوسه.
3: بس يا طفل لو سمحتي يا انسه، ممكن اسال حضرتك سؤال؟
10: اتفضل اسال.
3: هو الاستاذ سامح عبد العظيم مشترك هنا مع حضراتكم؟
10: مش عارفه، استنى اما اشوف الدفتر.
3: دفتر
10: سامح؟ سامح سامح سامح عبد الشكور؟
3: لا يا فندم، سامح عبد العظيم.
10: ايوه لقيته.
3: الحمد لله.
10: ايوه مشترك معنا في اكتر من كورس.
3: طب احنا كمان كنا عايزين نشترك في نفس الكورسات اللي بيشترك فيها الاستاذ سامح.
10: اشمعنى؟ انتوا تعرفوا بعض؟
3: طبعا طبعا، احنا اصحاب جدا، وهو اللي قالنا على المكان.
10: طيب يبقى حضراتكم كده هتشتركوا في المجموعه الكامله، تحبوا تعرفوا تفاصيلها قبل ما تشتركوا ولا نعتمد؟
6: لا يا نسا سيدة، اعتمدي على طول، مش عايزين نضيع وقت حضرتك اكتر من كده.
10: ايه ده، انت عرفت اسمي منين يا جدع انت؟
6: ما هو مكتوب قدامك في البتاعة المحطوطة على المكتب اهو، سيدة السيد امير.
10: وكمان عرفت اسمي الثلاثي؟
6: يا فندم هو مكتوب.
10: هو انت طائر الليل الحزين اللي بيكراش عليا وبيبعت لي مسجات على الفيس وقلوب على الواتس؟
6: قلوب على الواتس؟ لا يا انسه، مش انا اللي
3: لا لا لا، هو طبعا هو اللي بيكراش عليك وبيبعت لك قلوب على الواتس، وشفته كمان بعت لك القرد اللي مغمض عينيه.
10: انت متاكد يا استاذ انه بعت القرد اللي مغمي عينيه؟ اصل في قرد تاني حاطط ايده على ودنه.
3: لا مش ده، ولا اللي ماسك بقه، هو بعت لك القرد اللي مغمي عينيه، وكمان بعت لك ورده حمراء.
9: وردة حمراء؟ هي حصلت؟ أقول إيه لعيلتي؟ حرام عليك، ليه تعمل فيا كده؟ ليه تسوق سمعتي؟ أنت ما عندكش إخوات بنات؟
11: خلاص الشباب باظت.
9: طب أعمل إيه أنا دلوقتي؟
11: أنا شايف إن أحسن عقاب لي إنه يصلح غلطته، اتسلي بابا يجيب المأذون ويجي
9: حالا.
6: أنت ما صدقتي يا أنسة. في يا عم حسام؟ إيه التدبيسة العالمي دي؟
11: اخرس يا ذئب، بقى تكراش على البنت الغلبانة وتبعت لها وردة وقرد مغمي عينيه.
9: طب هي ليه التلميحات من بعيد؟ ما تخليك جريء كده وتعترف بمشاعرك على طول.
11: ايوه يا اخي، ليه تلعب بمشاعر البنت الرقيقه، بنت اللي عامله زي الكرومبايه الصبحه؟
6: يا انسه من فضلك، انا مش طائر الليل الحزين ومش بكراش عليك، اقسم بالله.
9: والله امال عرفت اسمي ازاي؟
6: ما هو مكتوب هو انا بتكلم هيروغليفي، ما هو البتاع اهي على مكتبك وبخط رقعه مكتوب سيده السيد امير.
9: والله طب انت ليه بقى اهتميت ترمي عينك وتقراها؟
6: يا دي النيله السودا.
11: يا سلام، انا فرحان فرحان قوي، عشت وشفت حد بيغيظك يا نديم يا بلاليني
6: كده. طيب انا هسيبك وامشي.
11: خلاص خلاص خلاص، اهدى اهدى كده، انا هخلص لك الموضوع دوت.
6: طب اتفضل خلص.
11: لو سمحت يا انسه سيده.
9: تحت امرك يا استاذ.
11: احنا عايزين نشترك في كورسات التدريب المنزلي كلها، ويا ريت تعمل لنا خصم كويس كويس قوي، عشان في طالب معانا ممكن يفيدك ان شاء الله في المستقبل. واخد بالك انت؟ ولا فاهمه ولا ايه؟
9: خلاص بقى يا استاذ ما تكسفنيش. طب انا علشان خاطر عيون الطالب النوتي ده هعمل لكم خصم 90%.
11: ما تخليه 100% ونلبي الزبل يوم الخميس الجاي باذن الله.
9: على خير الله.
12: شلطه مرمطه همت رطرطه كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت اروح ولقيت اشبه فيها نوح وشد الغطا. شلطه مرمطه همت رطرطه كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت اروح ولقيت اشبه فيها نوح وشد الغطا.
11: الله يا سلام يا عيني.
6: مبسوط قوي حضرتك؟
11: بصراحه مبسوط جدا.
6: ماشي هردها لك يا حسام، مش هنساها لك يا حسام، طول ما دماغي فيها رماد هفضل فاكرها لك.
11: طب بس لحسن شكل الاستاذه اللي هتدينا المحاضره جايه.
13: صباح الخير يا حلوين.
11: صباح النور يا مسعينات.
13: قبل ما ابدا في الدرس الجديد، امبارح كان عندكم واجب كروم، مين ما عملش الواجب؟
11: لو سمحت يا استاذ عنايات.
13: افندم.
11: هو واجب الكروم بدوت يعني نشتريه ولا ناكله ولا ايه؟ عشان ما فهمتش الصراحه.
13: هو انت اول مره تحضر في السيكشن بتاعي؟
11: الصراحه
13: وجاي تروش بقى وتهزر صح؟
11: لا والله يا مس، ده انا بسال عادي والله.
13: طب اخرس خالص بقى عشان شكل الحفله كده عليك النهارده.
6: الله. يا سلام يا عيني.
11: مبسوط مبسوط قوي حضرتك.
6: بصراحة مبسوط جدا.
11: ماشي هردها لك يا بلاليني، مش هنساها لك يا نديم.
13: اخرسوا خالص اخرسوا.
11: حاضر.
13: يلا افتحوا اللابتوبات واكتبوا في وسط السطر ملوخية بالأرانب.
11: يا ميس لو سمحتي.
13: يا دي النيلة السودة، احنا مش هنخلص بقى النهاردة ولا ايه؟
11: معلش معلش يا ميس معلش، انا اصلي عندي سؤال من فضلك.
13: فضل وينجز.
11: انا مش معايا لابتوب اكتب عليه.
13: اكتب في اي كشكول او ورقة.
11: مش معايا كشكول، ينفع اكتب على ورق العنب اللي قدامي ده؟
13: لا بقى ده انت زودتها قوي. تعالى لي بقى يا لمه، ده انت هنا
11: يعني هتعملي فيا ايه يا ميس؟ يعني
13: شايف برج ورق العنب ده؟
11: ايوه ده ولا برج القاهره.
13: اهو حضرتك بقى هتلفه كله.
11: طب الف حواليه ماشي، لكن الف كله لا يا ميس ارجوك.
13: يلا.
11: لا عليك. لا يما كمالي ومال ورق العنب يما.
6: اهدى يا حسام، مالك في حاجة؟
11: اخرس اخرس خالص، محدش يقول لي اهدى، محدش يكلمني، سيبوني في حالي سيبوني في حالي.
6: طب اهدى بس يا حسام.
11: يا ابني انت بتسمعني؟ بقولك محدش يقول لي اهدى.
6: طب بس عشان ميس عدلات داخلة.
11: لا ميس عنايات، لا مش عايز اشوف ميس عنايات.
6: يا ابني ركز، دي مش ميس عنايات، دي ميس عدلات.
11: يعني انا مش قادر على ميس عنايات، يجيلي النسخة المعدلة.
6: وعرفت منين انها النسخة المعدلة؟
11: مش اسمها عدلات.
6: خرب بيتك يا حسام، ده انت مسخرة.
11: والله انت اللي مسخرتني وعملت فيها كده.
9: صباح الخير يا حلوي.
6: صباح النور ميس عدلات.
9: قبل ما ابدا الدرس الجديد، امبارح كان عندك واجب تغيير حفاضات، مين ما عملش الواجب؟
11: ميس عدلات عدلات ميس عدلات لو سمحتي بعد إذنك.
13: أفندم.
11: هو واجب الحفاضات ده إحنا نغير لحد ولا حد يغير لنا؟ عشان أنا ما فهمتش الصراحة.
13: هو أنت أول مرة تحضر في السكشن بتاعي؟
11: الصراحة
13: وجاي تروش بقى وتهزر صح؟
11: لا لا لا والله يا بس أنا بسأل سؤال عادي.
13: طب اخرط خالص بقى عشان شكل الحفلة كده عليك النهاردة.
11: إيه ده؟ وأنا رجعت بالزمن ولا دماغي هنجت ولا إيه؟
14: مالك يا حسام؟ في إيه؟
11: حاسس إن الأحداث بتتكرر. مش دي مس عنايات؟
14: لا دي مس عدلات.
11: امال مالها شبه مس عنايات كده؟
14: يا ابني ما قلت لك اختها التوأم.
11: طب اختها التوأم في الشكل والصوت وقلنا ماشي، لكن دي بتكرر نفس الكلام.
13: انت يا بيه اللي بتتكلم هناك.
11: افندم افندم يا مس عنايات،
13: وكمان بتغلط في اسمي. ده انت يومك مش معدي النهارده.
11: انا اسف والله، بس حضرتك شبه اختك بالظبط، واسم حضرتك شبه اسم اختك بالظبط، عشان كده اتلخبطت ما بين اسم اختك واسمك انت.
13: طيب انا بقى هخليك تفتكرني وما تنسانيش ابدا.
11: ليه بس؟ هتعملي ايه؟
13: شايف الاوضه دي؟
11: ايوه شايفها، بس عين الشمال رفت اول ما شفتها، مش عارف ليه.
13: انا اقول لك ليه. الاوضه دي فيها 12 عيل كان عندهم امساك من الصبح، وعملنا لهم شوربه كمون عشان تمشي معدتهم.
11: ربنا يسهل لهم.
13: وهو الحمد لله ربنا سهل لهم. اتفضل بقى حضرتك زي الشاطر كده، عدي عليهم واحد واحد وغير لهم.
11: لا نعم لا طبعا، انا لا يمكن اعمل كده.
13: يلا قدامي.
11: ليه بس كده يا مس عدلات؟ مس عدلات
13: انت مش جاي علشان تتعلم؟ يبقى لازم تتعلم.
11: لا خلاص خلاص انا مش عايز اتعلم خالص.
13: لا هتتعلم يعني هتتعلم.
11: الحقني يا بلاليني الحقني يا نديم.
13: مين نديم ده؟
11: هو ده نديم صاحبي.
13: انت نديم صاحبه؟
14: لا يا فندم مش انا.
13: امال انت مين؟
14: انا طائر الليل الحزين اللي كنت بكرش على الاستاذه سيده سيد الامير، وببعت لها مسجات على فيس وقلوب على واتس وستوريز على انستغرام وكل الدلع.
13: خلاص اطلع انت اقعد مع الكراش بتاعك.
11: طب وانا؟
13: انت هتخش تغير الحفاضات.
11: لا لا
13: يلا.
0: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

وتسابقوا نحو الجنان، يزفهم نور به تتبارك الخطوات، لله تدعو الروح من وله، وكم صعدت على جسر الهدى دعوات، من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا به تتطيب الصلوات. نحن السلام نحج صوب بياضنا، فتفوح من إحرامنا الخيرات، طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن، واحتفى الميقات، نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا، فتضيئنا البركات. جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة، فتباركت في أرضنا الرحمات.

صلاتي رسول الله كم تفديك روح وقد أهديتها طوق النجاة نشرت العدل بالأخلاق طوعا وأنت حملت كل المكرمات أتى

وأدخلت السعادة كل بيت فساد الأمن بين الكائنات.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.

0: وتسعون فاصلة تسعة. قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: لما تكون صحتك،
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية،
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
7: تعشقها.

0: 97.9.
1: قلبي يا زلمة كل اللي غنم مرن ويا ويا
0: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكية لراحة تدوم.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق

0: على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
5: اسمعها، تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
6: يا جو بيتس. أوه ليخا
7: اسمعها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخة.
7: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول،

الساعة الآن 4:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
12: ناين تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: جمال كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخا.
7: اسمعها

الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: أنه
1: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف لأفضل التجهيزات. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
2: 99.9
3: 99 فاصلة 9 اسمعها
2: اسمعها
3: تعشقها
2: تعشقها.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
6: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
7: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
8: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
9: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
5: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
10: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
7: شكرا بيس.
11: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به أمك بقمعان. أذان العشاء
2: 99،
1: مصدر الأول للإلكترونيات،
2: فاصلة 9،
1: راحة تدوم،
2: اسمعها تعشقها.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك الإيمان والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: فاصلة 9،
7: قلبي الزلمة كل اللي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: 99.9.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بسيطة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

حبيت لو صايغ صريح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني أدري حضناتي ولا غزرن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيك حال أصل من الخلاني انت جبته وانت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيت حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت.
7: اسمعها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: اهلا اهلا ماجد حبيبي، تعالى نورت الحجز.
1: ايه ده صلاح انت هنا؟
0: ايوه انا محبوس.
1: محبوس ليه؟
0: مافيا ابن الجزمه بلغ عني وسرقني.
1: سرقك؟ يا نهار اسود.
0: ايوه سرقني ابن الجزمه وضيعني.
1: يعني انت دلوقتي مالت؟
0: وطي صوتك يا حيوان، مالت دي هنا هتودينا في داهيه. المهم انت ايه اللي جابك هنا؟
1: اتقبض عليا بسببك.
0: بسبب انا؟
1: اه والله، اصل نشرت صورتك وقلت اني بدور عليك.
0: بتدور عليا يا حيوان؟ بتدور عليا ليه؟
1: كنت فاكرك نصبت عليا واختفيت ابو صلاح.
0: اه يا حيوان يا جزمه،
1: سامحني سامحني يا صلاح، حقك عليا اني فهمتك غلط.
0: سامحك؟ ايوه انا هسامحك.
1: ربنا يخليك يا صلاح.
0: حرنكش يا حرنكش.
1: لا لا لا لا، بيعمل له حموضه، بلاش الحرنكش.
2: لا
0: الاستاذ ماجد ضيفي والحرنكش بيعمل له حموضه، انا عايز يجي له اسهال.
1: مين الكابتن
0: ده؟ حرنكش بتاع الحموضه.
2: اتفضل معايا.
1: يزيد فضلك، انا متشكر قوي.
0: روح معايا ماجد، روح يا حبيبي.
1: نعم. لا ما تسيبنيش يا صلاح، حرنكش شكله غبي قوي. يا صلاح صلاح
0: الله يرحمك يا ماجد.

0: بنتي بنتي ايه ده؟
1: في ايه يا مامي؟
0: البنت اتسخطت خالص.
2: هي اللي جابته لنفسها.
3: مظبوط، هو ده جزاء الخاين. ايوه ده جزاء الخاين.
4: يا طنط طنط عمر،
0: عايز انت كمان
4: تاخدي معايا صفته.
0: لا شفته ولا صفته.
4: ايه الكوميديا اللي عند امك دي يا جودي؟
1: هي كده لخمه قوي.
2: اسمعي يا وليه، فين الدكتور؟
0: معرفش راح فين.
3: وبعدين هنعمل ايه؟
4: ماليش دعوه، اتصرفوا لي في صفته عشان شكلي كده هعملها على روحي.
5: استنى شويه، انا بحضر المحلول التاني.
1: بسرعه بسرعه والنبي، اللي هتعملها اقصد من الصبح.
2: امسكي الوليه دي يا اشجار.
0: يا لهوي يا لهوي، انت عمال تصغر وتكبر كده ليه قدامي؟
3: خيالنا ابن الموكوسه، عمال يصغر ويكبر يصغر ويكبر.
5: امسكي الوليه دي يا اشجان، وانت يا مليجي، وانت يا جودي.
4: حاضر حاضر،
3: اديها محلول.
0: لا لا لا لا لا لا لا، محلول لا محلول لا.
5: دي التركيبه الجديده، يا رب تنجح.
0: الحقوني.

0: ابص رجلك يا صلاح، ابص رجلك ارحمني.
1: هو انت كنت رحمتني؟
0: كفايه بقى كفايه عم حرنكش ده، ما عندوش تفاهم، عنده مجاري
1: ولسه تقيله.
0: لا لا والنبي، كفايه خفيفه، انا مش حمل التقيله والنبي.
1: اه بس بعيد كده عشان ريحتك. واحكيلي.
0: احكي لك ايه؟ احكي لك ايه بس؟ هو انا عارف حاجه؟
1: احكي لي كل حاجه يا حبيبي.
0: حاضر حاضر يا صلاح، احكي لك كل اللي نفسك فيه.
1: من بعيد بس بريحتك دي احكي.
2: ايه يا جماعة الدوشة دي؟
3: دمور
2: شرنوبي صديق العمر،
3: اهلا.
4: الحقني الحقني والنبي يا شمور.
2: شمور مين دي؟
5: دي قمر ام جودي، بعد ما شربت المحلول الجديد عجزت وبقت 470 سنة.
4: شقم سناني بقى في قفايا يا شمور. الحقني
5: المدعوء شرنوبي مش عارف يظبط المعايير خالص.
3: ايوه محتاجين حد جديد نجرب فيه.
2: لا لا لا لا لا شرنوبي اعقل يا شرنوبي.
6: لا اعقل انت، زمان هربت مني وما شربتش المحلول، انما دلوقتي هتشرب، هتشرب من المحلول.
2: ايه ده انت عمال تطول وتقصر كده ليه؟
5: هو كده ابن الجزمة، تحس ان الكيبورد بتاعه معلق.
2: انا في عرضك يا شرنوبي، في عرضك.
3: اشجان
5: شرنوبي
3: حصر عليها يا حصر عليها،
5: حصر عليها.
6: امسكي اشجان.
2: لا لا مش هشرب، مش هشرب، مش هشرب.
0: طب والعمل يا صلاح؟
1: لازم الاقي الحيوان اللي اسمه مفر.
0: تفتكر راح فين؟
1: فص ملح وداب ابن اللذين.
0: بس احنا لازم نلتقيه.
1: هلاقيه وحياة امه لهلاقيه.
7: صلاح احمد زهير.
1: ايوه
7: تعالى الباشا عايزك.
1: حاضر.
0: طب وانا؟
1: لا انت هتفضل هنا شوية. حرنكش.
8: نعمين ابو صلاح.
1: خلي بالك من ماجد وتوصى حرنكش.
0: لا بلاش حرنكش والنبي لا.
9: صلاح التلميذ، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 94.9.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شاي الكابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاولش.
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا ورسمت لك يا
0: 99

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

أيعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما

إن يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزق

بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما

وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم

إنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا

أعدي ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا

كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا من

فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أي

جاءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لله.

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا

آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته

شمسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

أنيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه

مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى.

ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحا

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا

0: كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: سيقول

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله.

الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم.

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل

طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف عذاب أليم. ولكم

في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف.

فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا